0: ايوه ماتش الجالون امين
1: امين
0: تسالوكي
1: امين
0: اهو نغفرنا من بالمس ايشم كما ايه بتاعنا امين من كل انا تي اكون شاكو بيتو خيالا خا اخلامار بايشم يسبيريتو كما ام ديوز هي خاكو قابش ارمان هي خاكو قابش خالون اشخالا